هي أكاشفاني أهزولني لكن دار سري لمني سملي بانا سوان خير ويل هون كان مان أنا سمي ما سوان هون كلم كان لنا يا زورم ساني زاي كان غاي خا أنا يسو بيران فين تو أنين تلارون سان